تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببس مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون قلقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام وهلا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. ستريكتلي فاينل اوف كورس.

0: عمرك
1: يا بنت ما اقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابوي اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبين اللي يا ابو احنا قصبين

الشعب يكون بيت كام يطلعوا بيت معنا ما خبير يلزمكم تبينوا للشعب وأنا أمن شذاك وأنا دوكم بعض أفراد اللي غروا ببعض منكم وأنا جل أمن أنا أقوياء وأشداء.

في سبيل أمدوس ونقول لكم بشرتهم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه لرجال الأمن عن سعته من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونسي وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا حرب من دون هواده

طفلة أو على مواطن أو على رجل كبير أو يكتب الدين أو يتعدى على غيره ويلزم رجال أمن يكون له في مرصاد. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذا المنون هذايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد العثمان ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني بكم.

الأمن على أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعد بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه برجال الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملناش بالبطل، يلزمنا حرب مدوني هواده ضد البطل.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هيدي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: ضدك الأجواء فريه اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا تلميذات وخرطوا على الرفو في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

عشمور كرسون حبيت مساو وناس تفرد مني واتو عشمور كرسون حبيت مساو وناس تفرد مني واتو سوم كان سوي

الشيخة الريميتي والكساسبة، الشيخ عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ والشيخ بن عبد الله الوجدي. هذه راي في خاطرك يا عمي رابح.

الشيخة الريميتي والكساسبة، الشيخ عبد الملك ولد العبادي والشيخ المحفوظ والشيخ بن عبد الله الوجدي. هذه راي في خاطرك يا عمي رابح.